لقوان كوزا إب لي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا كوان هيك هو كأن نك نكوك أنجلاك سا كومونيل رش أنونكيل تشاب إل لي هون هون تشيك أنجل أتشتاو بال لي أوتشنين نقابوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر نتيكلا هو كونال ريك إلا